0: واحدة واحدة واحدة.
1: جزيرة ما يوستفت
2: مفصول فستان
1: بحران
2: يوزن مراقلي والكازين.